0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمو أنغا فلبي أو كلينجلين بلا جلنجي أم ماتري أنا أن كسيبا تغلا أما دلي ماتري ألا فى أكا كسيلي أني نيما أني نسو دياك أو كلينجلين بلا جلنجي أو منو بي أن لامنا نواتينينا أو نشيك أما تراوري دي بي نيوان فى كألا كما لسي أو ما أني أم بالمكة
1: Oustad Issa Traoré ani tuguni technicien min kɛra sababu ye walisa a be se ka an kan lamɛn ni waati la o ye an balimacɛ Emmanuel Mubitang ala o tala ka duba a ye a ka barada la
0: amina balimaw an ka kuma kun basigilen bɛ fɛɛn min kan bi o filɛ nin ye an be fɛ an ka kuma min kan o ye nin ye yesu krista ɲɛnamaya buru yesu krista ɲɛnamaya buru a be ɲɛnamaya sɛbɛ di mɔgɔ ma an ka kuma basigilen bena kɛ o de kan o kuma sɛbɛlen bɛ yɔrɔ min na ala ka kitabu kɔnɔ o be yohana sira wɔrɔ ka ta aya bisaba ani fila ka taa bila aya bi naani an ka kuma bena sɛgɛsɛgɛ ka bɔ o yɔrɔ de kɔnɔ balimaw sani an ka taa ɲa an b'a ɲini aw fɛ aw ka dɔngili sanuma dɔɔni lamɛn